ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهدوا حق جهاد حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الإخوة الأعزاء. بعدكم شكور من يزمغو نكم تكيا رحمة ناماني تمويت محمد صلى الله عليه وسلم دوزانغو إسلام هاتو نبودكم شكور من يزمغو